كي انتجي لرحوح طير راهي رحوح رغي تنير حوح يا سناهي رحوح كلها رأى ونا

نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أمد يرى أماني عمر بكاري تولو عمر بكاري يبنو دي عمر بكاري يرى